0: لأنك مميزة تستحقي لمعة الذهب اللي تليق بيك وبريق الألماس اللي يكتمل بجمالك. تألقي بأرقى التصاميم العالمية من بوحجر. بوحجر للمجوهرات لمعتك الخاصة.
1: مرات تكون محتاجة نعنيشة تعدل مزاجك، هذه هي، هذا الصوت اللي ما فيش زيه يدير الفرق بتنعنيشة مش عادية، وهذه الرشفة اللي تروي هلبة وبطعمها تعدل جو الانتعاش بجد. انتعاش بيبسي ما فيش زيه.
2: في الملعب في لحظات تتصور تتعاود وتنتشر، والإعلان الذكي يكون داخل اللقطة. جهز إعلانك وخليك في قلب الملعب مع ملاعب ليبيا للإعلانات. خلي اسمك حاضر على اللوحات والشاشات الإعلانية داخل الملاعب في أهم مباريات الدوري الليبي الممتاز والبطولات والمباريات الودية داخل وخارج ليبيا، وفي كل الألعاب، كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد وغيرها، وفي مباريات سداسي التتويج. خليك في المكان اللي الكاميرا والجمهور يشوفوه. للاستفسار والحجز 091 376 1976. ملاعب ليبيا للإعلانات، جهز إعلانك وخليك متواجد في ملاعب المباريات.
3: كم مرة سمعت بشركة الحداثة ومش عارفة شن هي الخدمات اللي قدموا فيها؟
4: شركة الحداثة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تقدم خدمات الإنترنت وحتى الحلول التقنية والمعلوماتية المتعلقة بأمن المعلومات والخدمات الصوتية لقطاعي الأفراد والشركات بجودة وضمانة عالية. وخدمات الإنترنت عندهم على أعلى مستوى وجودة، وتشمل خدمات الواي فاي والإكس دي إس إل والفايبر.
3: باهي في حالة وجود أي طارئ؟
4: اطمن، مواعيد عمل الدعم الفني من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء.
3: حتى في العطلات؟
4: ايه، حتى في العطلات. الباقات المحدودة والغير محدودة فائقة السرعة ومتعددة، يعني استفادة وترفيه لا محدود. حتستمتع بأفضل العروض وجودة الانترنت في شغلك ومع عائلتك. تواصل معنا على الرقم 021 360 34 0 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hti.ly أو على صفحات التواصل الاجتماعي أو زيارة مقر الشركة طرابلس بن عاشور بالقرب من القنصلية التركية.
5: شركة الحداثة، سرعة وموثوقية تجعل حياتك أسهل.
6: اسمعني اسمعني اسمعني، انت تايوان فحت فيها بس. تابع برامج دوافام على 100.7 في مدينتين بنغازي وطرابلس او على موقعنا dofam.ly/podcast. دوافام ديما معك. تو ركز مع السواقه.

0: تعرفي منتجات سيلفر كير الإيطالية هذه خلاص قعدت عندي أسلوب حياة
1: فعلا باين إن جودتها عالية بهشن اللي خلاك متمسكة بها للدرجة هذه
0: لأن عندهم كل شيء مجموعة التبييض غسول الفم ومعجون خاص بالمدخنين وحتى الأطفال ما نسوهمش والتميز كله في فرش رؤوس الفضة وفرش الكربون
1: ما شاء الله يعني تفاصيل مدروسة صح وشاملة لكل الاحتياجات
0: بالضبط والأهم إن سيلفر كير متوفر في جميع الصيدليات والمتاجر في جميع المدن الليبية شركة المرجع الصحي الوكيل الحصري لمنتجات سيلفر كير الإيطالية للعناية بصحة الفم والأسنان سيلفر كير ابتسامة فاخرة

0: الهدايا فن، ومجوهرات بحجر هي التحفة اللي تجمل أي مناسبة. مجوهرات بحجر، لفتة لا تنسى.
1: كل ما نبي نبعت فلوس يصير تعطيل، مشوار للمصرف، شيك وتوقيع، وفي الأخير مرات يرجع.
2: كل شيء اليوم ولا سريع، حجز، دفع، معاملات،
3: إلا التحويلات.
2: ما زالت تمشي بنفس الطريقة القديمة.
4: وعلاش الكاش؟ علاش التسليم باليد؟ علاش تتحمل تعطيل ومشاوير مع لي باي؟
5: حول فلوسك
4: في نفس اللحظة من حساب لحساب أي شخص آخر في أي مصرف مشارك، فوري وبدون عمولة للطرفين، وبكل بساطة من تطبيق مصرفك تختار لي باي، تدخل رقم الحساب الدولي أو الآيبان والمبلغ يوصل في ثانية. خدمة لي باي من مصرف ليبيا المركزي، تحويل سريع بلا تأخير، وأمنك وراحة بالك محفوظة.
6: تبي تعرف ليش ألوانهم غير وليش الجدران دي ما تلمع وكأنها مزوجة اليوم؟ السر عند الشريان، الوكيل الحصري لأعمال الديهانات GLC وفيولا. مش مجرد صبغة وخلاص، هكي نحكو على أحدث منظومات تلوين عالمية بين يديك. وخايف من رطوبة وجونا القبلي؟ أنساها مع عوازل سافيتو، الحماية صح والضمان اللي ريح بالك. ونحن مش في مكان واحد، تلقانا في كل مكان، 150 مركز تلوين وأكثر من 250 نقطة بيع في ربوع ليبيا بالكامل. شركة الشريان، ريادة، ثقة وانتشار. زورونا في مقرنا الرئيسي بنغازي بهديمة قبل الشرطة العسكرية. الشريان، ألوان تفوق توقعاتك.
7: تعرفي منتجات سيلفر كير الإيطالية؟ هذه خلاص قعدت عندي أسلوب حياة.
8: فعلا باين إن جودتها عالية. بهشن اللي خلاك متمسكة بها للدرجة هذه؟
7: لأن عندهم كل شيء، مجموعة التبييض، غسول الفم، ومعجون خاص بالمدخنين وحتى الأطفال ما نسوهمش. والتميز كله في فرش رؤوس الفضة وفرش الكربون.
8: ما شاء الله، يعني تفاصيل مدروسة صح وشاملة لكل الاحتياجات.
7: بالضبط، والأهم إن سيلفر كير متوفر في جميع الصيدليات والمتاجر في جميع المدن الليبية. شركة المرجع الصحي، الوكيل الحصري لمنتجات سيلفر كير الإيطالية للعناية بصحة الفم والأسنان. سيلفر كير، ابتسامة فاخرة.

تيمبو مع رويدج حيدر وبعايشة عاشور وأمنة فرج يجيكم يوميا من الأحد للخميس من 8 الصبح لـ2 الظهر وبرعاية صيدلية القلعة والمرجع الصحي الوكيل الحصري لسيلفر كير الإيطالية وبرنيخ لهندسة الطيران الشريك الاستراتيجي لراديو دو اف ام برنيخ للطيران.

0: رحلتك تبدأ بلمسة واحدة ومن تليفونك مع تطبيق برنيق للطيران. الحجز أسهل وإصدار تذكرتك فوري، ومش بس هكي، مع نقاط أميالي تقدر تحجز بأفضل سعر في السوق. تغيرت الخطة ولا يهمك، عدل حجزك من أي مكان في أي وقت على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وأدفع بالطريقة اللي تناسبك، بطاقات دولية، ادفع لي إيفو وكل خدمات الدفع الإلكتروني. سافر بذكاء وأحجز من التطبيق برنيق للطيران، لنعتلي السماء معا.
1: لما يكون الإعلان مهم، معناها أول اسم يخطر في بالك هو دلتا للدعاية والإعلان. نحن متميزين في اللافتات الطرقية بكل أنواعها، ولافتات الكباري اللي تخلي علامتك ديما في الواجهة. ودلتا هي الوكيل الحصري للإعلانات داخل ملاعب كرة القدم للدوري الليبي والكاس في المنطقة الشرقية، وبهيك تضمن جمهور كبير، انتشار أقوى وتأثير مباشر. ولأول مرة في ليبيا دلتا تقدم أجنحة معارض جديدة قابلة للاستعمال أكثر من مرة، مع تنظيم الافتتاحات الكبرى من الفكرة للتنفيذ. وبهيك نقدر نقول بكل ثقة دلتا في كل مكان. عنوان بنغازي بالعون مقابل الجامعة الدولية، تليفون 092-892-15-15.
2: في الملعب في لحظات تتصور تتعاود وتنتشر، والإعلان الذكي يكون داخل اللقطة. جهز إعلانك وخليك في قلب الملعب مع ملاعب ليبيا للإعلانات. خلي اسمك حاضر على اللوحات والشاشات الإعلانية داخل الملاعب في أهم مباريات الدوري الليبي الممتاز والبطولات والمباريات الودية داخل وخارج ليبيا، وفي كل الألعاب، كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد وغيرها، وفي مباريات سداسي التتويج. خليك في الإمكان اللي الكاميرا والجمهور يشوفوه. للاستفسار والحجز 091-376-1976. ملاعب ليبيا للإعلانات، جهز إعلانك وخليك متواجد في ملاعب المباريات.
3: اسمعني اسمعني اسمعني انت يا وان فحت فيها بس. تابع برامج دوافام على 100.7 في مدينتين بنغازي وطرابلس، او على موقعنا dofam.ly/podcast. دوافام ديما معك، تو ركز مع السواقه.

0: تبحث عن خبرة سنين وتقنيات حديثة ومكان يفهم قيمة ابتسامتك؟ في بنغازي الجواب واحد، مركز الدرة لطب الأسنان، نخبة من أكبر الكفاءات الطبية في بيئة مجهزة بالكامل لراحتك، مجهزين بغرفة التعقيم على أعلى مستوى، يعني اخدموا أنت مطمن، والأهم نحن معاك حتى لما العيادات تسكر. طوارئ الدرة في خدمتكم يوميا من الساعة 9 الليل لعند الساعة 1 بعد منتصف الليل، عشان وجع السن ما يستناش للصبح. عنواننا بنغازي شارع الحجاز، للتواصل 091-183-31-11 092-220-10-83. عيادة الدرة، صحة ومسرة.
1: تبي انترنت سريع ثابت ويخدم معك في كل وقت؟ الحل عند شبكة لينك، أسرع انترنت في ليبيا بسرعات توصل حتى 80 جيجا ودعم فني على مدار اليوم، باقات بأسعار في متناول الجميع، وساعات تحميل مجانية وترحيل للجيجات قبل انتهاء الصلاحية، كروت متوفرة في كل المحال وتطبيقات المصارف، وهدايا شهرية مع كل عملية تفعيل. حمل تطبيق لينك وفعل رحل وتابع استهلاكك بكل سهولة. شبكة لينك، السرعة اللي تستاهلها.

0: للطلب تواصلوا معنا على الرقم 1533 واتساب 091-191-7000. زوروا موقعنا الإلكتروني dsm.ly. زورونا في فرعنا الوحيد باب العزيزية طرابلس. اختر ما يليق بك، اختر ذات الصواري.
1: Radio 2FM, la musica dei bei ricordi, 100.7.